إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنز بتاعنا النهارده من رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى اصحاح 4، بيقول في الايه ديت: نحن نحبه لانه احبنا اولا. ويقول لو حد قال اني احب الله لكن بيبغض اخاه فهو كذاب كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره؟ أخوه اللي بيشوفه ما بيحبوش، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ الكلام ده معناه إن المحبة تتوقف على المعرفة، إن أنا بعرف الله عشان كده بحبه، أو بعرف أخويا عشان كده بحبه، لكن لو جينا لله لا نبصره، إزاي نحبه واحنا ما شفناهوش ما عرفناهوش؟ هنا نقول لا، احنا عرفناه وشفناه، وزي ما بيقول في الانجيل في رسالة معلمنا يوحنا الرسول ايضا الاولى، بيقول الذي كان من البدء اللي هو الله، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. ده مين ده؟ ده المسيح اللي اتجسد. يبقى المسيح تجسد عشان يورينا من هو الآب. مش بيقول كده إن الله لم يروا أحد قط، لكن الابن الوحيد اللي هو في حضن أبوه هو خبر، فهو جه وخد جسد عشان نعرفه وعشان نحبه، عشان نشوف قمة المحبة وهو بيتعامل مع البشر بحب عجيب، ونشوف قمة المحبة وهو بيتصلب وبيحتمل ظلم الأشرار، ونعرفه ونشوف وصيته الحلوة وهو بينفذها، وداعته وحبه ولطفه، وتتسجل فينا وبينا ولينا، وتبقى معانا المسيح كل اللي عمله يبقى عندنا زي ما الرسل كتبوا عنه. فبكده عرفناه، هو أحبنا أولا، إن عرفنا نفسه وقرب مننا، اقترب إلينا عشان نعرفه، عشان يعرفنا نفسه، فبقينا بنحبه. فعشان كده نقدر نحبه. لما بقى هو معروف بالنسبة لنا حبيناه احنا كمان، وهو أرسل لنا روح القدوس روح الحب، وكشف لنا مش بس عن نفسه، لا قوته ادهالنا عشان نقدر نحبه، وبالتالي بقينا نحب اخواتنا احنا كمان، بقينا فينا حب. يبصر أخيه الذي يحب أخاه الذي أبصره، لإخواتنا اللي معانا نقدر نشوف فيهم ربنا. مش بيقول اللي فعل يفعل بأحد هؤلاء إخوة الأصاغر فبي قد فعل. فإحنا هنا هوت هنشوف المسيح فيهم، في إخواتنا دول هننفذ وصيته، لأن المحبة اللي ادهلنا هي محبة ناحية الكل، هو أحب الكل، وإحنا كمان بنشوف في الكل، نشوف ربنا في الكل، في أخويا وفي أختي وفي المسكين وفي الغلبان وفي السجين وفي المريض وفي التعبان، فبحبه، بقيت أشوفه في الكل لأنه وصاني بالكل وقال دول أحبائي، خلي بالك منهم إخوات الأصاغر. ربنا يدينا إن إحنا نعرفه أكتر وأكتر كل يوم بالروح القدس، ونحبه أكتر وأكتر، ونحب إخواتنا أكتر وأكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

كأن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: يا مستبيان مقبوض عن فعبودية مرة يا رب وفقكم جميعا ومحكمنا أنت الذي تكلم مرض في مصاب الدين راجع ليس له راجع مهما ليس له مهما ذا سائر القلوب من الذين في العصر كل الأمس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة أعطيها رفعة أعطيها برودة أعطيها معونة أعطيها عزاء أعطيها خلاصا وغفرانا لخطاها وأثامها ونحن أيضا يا رب أمراض نفس تشفى التي أجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لم تسمع سنة ودبر كل تعبنا بها
1: يا رب رحام
0: يا مقدس البشر سكون يا رب أبائنا وأخواتنا وأولادنا المسافرين
1: يا رب رحام يا رب رحم فلنسبح مع الملك في مجد الله في العالي وعلى أرض السلم وفي الناس المصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك منتج مجدك نشكرك من أجل هذا المجد أيها الرب الملك المطلع لإبضابط كله والرب الإبن الوحيد وهذا يسوى المسيح الروح السلام رحم الله ابن الآب رب خاتتنا محمد يا رب خاتتنا مصنع لك أيها الجالس عن يمين بيرحمنا أنت على قدوس أنك العارف باسم المسيح الروح مجدا لله الآب نبارك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد والأبد الأبدين أمين منذ الليل روح تبكي لك يا إله ومالك يا نور قطعت الطرق لأنك زرت لي معينا باكر يا رب أسمع صوتك إلى ذاك مذكراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد موت الذي وزن وأرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد موت الذي صلب ونرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد موت الذي قام من الموت وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد والآب والابن والروح القدس لأنه كل أوان ولد أرض رميم أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب كن آثامنا وكن أذلتنا في مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا إخوتنا الذين رقدوا ربنا احنا نفوسهم يا من هو ارحمنا يا الذي بلا خطا رب عين وقفت البطن عليك لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يا تقدس اسمك ليتم قوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تكلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمساعده ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد من السلام ولك نسالك ايتها القديسه الممتنه مجمع عذراء كل حين والده الاله ام المسيح صعيد صلواتنا لك الحبيب اغفر لنا خطايانا السلام للتي وات لنا نور حقك مسينا نظرة قديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة من نفوسنا اغفر لنا خطايانا ايتها العذراء مريم والدة الاله القديس الشفيع العالمين الجنس البشري اشفع فينا من مسيح الذي ولدتيه لكي نعمل فراق تالي شيريني اوتي بارتين طورا من اهلي سيني شيرب شوشن تي من قصر اخوانان امانوئيل
2: تنتي هواري بن مبوزي برسلاتي سيدنا جوز بخريسوس تبكان النوبين عن هبو
1: تباقي انت يا مريم الحكي من عفيفة القبة الثانية الكنز الرحيم
2: اليمامة النقية التي نادت في ارضنا واينعت لنا ثمرات الروح
1: الروح المعدي الذي حلل ابنك في مياه الارض كميث النور
2: لان تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: وانت ايضا يا رجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك
2: أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا
1: فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا صارخين قائلين
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
1: سبع رؤساء ملك وكفي يسبحون أمام الضابط الكل يخدمون السر الخفي.
2: ميخائيل هو الأول، غبريال هو الثاني، رافائيل هو الثالث، كميسال الثالوث،
1: سوري الصدقي، صراصين نعني الناين الشرم والسر الأمون العظماء الطارئ بلون عن الخالقة
2: الشهر بما سر في مكرسي والأرباب والقوات أربع حونات المجسدين حامل مركبة الله
1: أربع وعشرون قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بلا فطور صارخين قائلين
2: قدوس الله المرضى اشفهم، قدوس القوي القديم يا ربنا يحفظ،
1: قدوس الذي لا يموت بارك ميراتك ولتكن رحمتك وسلامك يصنع لشعبك
2: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك.
1: قال لي أتبع من كل قدوس من الليل يا المجد هو لنا
2: اشفع وفينا يا العساك الملكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا.
1: وابن عذراء عظيمة في قوتها أكثر من الشبان الأقوياء صانع قوات عظيمة.
2: التي هي القديسة المختارة مريم العذراء غالبة الشيطان وخزية الملوك.
1: لأن أحبت المسيح منذ طفوليتها وأعطى المسيح نعمته وقوته العالية.
2: لكي تصبر على العذابات الكثيرة فإن تكليل الشهداء غير المضمحل.
1: تزين أيتها الأعذار اللواتي نلن الشهادة مع القديسة مارينا عروس المسيح.
2: اطلب من الرب عنا يا عروس المسيح القديسة مارينا ليغفر لنا خطايانا.
1: كن أنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة في سيدة الإله العذراء كل حين.
2: اسأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أنت العذراء الملك العق الحقاني يا سلام الفارين سينا ولدت لنا عمانوئيل.
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يوم النور حقيقي وانا مجدد العذراء القديسة وعية الله لكل المخلصة تقال بحسن المقدورك يا سيدنا ملك المسيح فخر رؤوس كل الشهداء تقرير الصدقين غفران خطايا نبشر بالثلاث القدوس لوت واحد نسجد له ونجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله مولود غير مخلوق مساوي لله في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا ونزل من السماء تجسدا من الروح القدس مريم العذراء ويتأنس وصلب عنا نهض بلاص البند تعلم كبرى قام بين الأمات في اليوم الثالث كما كتب صادر السموات جلس عن يمين أبي وعد أن يأتي مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكا قضاء عام نوم بالروح القدس الرب المنبط من الأب نسجد له من كده ملاه والابن الناطق الأنبياء كنيسة عهد مقدسة كما رسولية نعترف معبودية واحدة أخرى خطأ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار إن وشتاب والخاتم تيانستاسي سنتاني رحموت نبيون خنت بي اونس نيو امي
2: فلوتي نينان سشون ايرون شنيت خارون
1: امين
2: صوتم

0: وارفعنا بك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: امين يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم.
2: Baby, because of she's fussy day.
1: Que tumne maate
3: سنة خطوتي قدس الرسالات على المكرمين قائلا أن أنبياء أبرارا كثيرين اشتغلوا يرى ما أنتم ترون ولم يرون يسوع أنتم تسمعون فلم يسمعوا أنتم فطوب لعيونكم لأن تفصل على أذهانكم لأن تتمنتها كأن نسمعها ونعمل بهرجيك مقدسة بطلبات قديسي.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب
3: اذكر أيضا يسوع اذكره في صلواتنا في تضرعاتنا لتنصح ذلك أيها الرب لنا كل ذي سفر قل يا رب يحمى المرضى الشيوخ لأنك أنت حياتنا كنا خلاصنا كل ذلك كنا شرنا كنا قيامتنا كلنا.

0: cosumento agio evangelio.
1: Ota cosumento agio evangelio to anagnoisma.
2: Doxa se kereie.
3: بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس خصوصا من بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته
2: لجميعنا من
3: زمير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا. سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه.
2: هللويا.
3: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
2: للأبد آمين.
3: وإذ كان ماشيا على شاطئ بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، فقال لهما هلما اتبعاني فأجعلكما صيادي الناس. فدلوقتي تركا شباكهما وتبعاه، ثم اجتاز إلى قدام من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما. فللوقت ترك السفينة وأباهما زبدي وتبعاه.
2: والمجد لله دائما. يتقدس اسمك ليتملكوتك ليتكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا لينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بل مسعى ربنا. أن لك الملك والقوة مكمل صاصي صاد بن شاي
3: تسكيف الله سيمون تو كيريو كليناتي
2: أبيون سو كيريا
3: روز خومين سيومي تفو بوامي
4: ريني باسي
2: يتغنماتي
4: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب قطع كل ربطات خطانا من قبل الام المخلص المحيي نفخ فوق تلاميذه القدسين ورسل طارق بل الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من امسكتم على امسكت أنت نعمت الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا. ناس أطلب من صلاحك يا محمد عشان عبيدك أبايا وخذ ضعف المنحنين برسوم مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايا إن كنا أخطأنا لك بشيء بعلم غير المجازع القلب الكل بسعر القلب كصالح محب البشر إن لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك وملا ربطك المقدس الصالح.
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين لله يزك سابت ريكا يو Kagum ne mat kenikai ke sosyon astoni var ha. Hoşe bolin goy mojab çay simin bere osman mohan me fiar mare ipne tikerini o hesabdan bekle. Sude monon o nangrele songrele son. Kini ab logo sona men ismor ismor simetani akune o ngome.
4: Bi Kristos bin noti.
2: Amin es esho.
4: Ruhan Mesih ilahna yemelik selam atina selam akkarr lana selam akkhfir lana khatayna kal mulk wal kuvve wal magd wal baraka wal izz ila al abad amin. اللهم اجعلنا مستحقين لك بكل شكر ابانا الذي في السماوات.
2: ليتقدس اسمك ليتملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. تعطيني مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء سوى ربنا. لأن لك الملك
4: والآن محبة الله إلى نعمة ابنه الوحيد ربنا والآن ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم.
2: ومع روحك أيضا. أمين أمين أمين. تقدس اسمك ليت من قوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجنا من الشر بالمساء صرمة حللنا ابونا.
5: حللنا ابونا.
4: شويس نينون تسبحة وصلاة الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك، قدمهما للمسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطأنا الكثير من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا، أمين. يستجيب لك الرب.
2: Thank you.

0: شوي
1: شوي نقول
0: الحمد لله رب
1: شوي إيه شو أيمن
0: Yes, indeed, sir.

0: سيمون قدوس قدوس قدوس فصل شارة الإنجيل معلم نمر يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سلسل الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيه. لا تضطرب قلوبكم ولا تكذب، سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أتكلم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، لكن كي العالم كان يعلم العالم إني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم وننطلق منها هنا. أنا هو كرمة حقيقية وأبي كرام. كل غصن فيها لا يأتي ثمر الطعام، كل ما يأتي ثمر نقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن كيان من أجل الكلام الذي كلمتهم به، ثبتوا فيها وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدينا من نسج لك أيها المسيح لنا ما بك الصالح الروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيي روح النبوة الألفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسانات إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا
2: كنين كهيك استوسيون استوليون آمين.
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان ومالئ الكل كنز الصلاحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
2: كمين كأيك استوسيون استوليون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نفسك في القيام في السماء يا وتلا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس الله
4: قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي معزنا حمل قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي سلب عنا حمل قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي كونا موت السعادة موت الحمل المجد لا يقول ابن روح قدوس الآل كل هذا الدور أمين أيها الثالث قدوس الحمل أيها الثالث قدوس الحمل أيها الثالث قدوس الحمل يا رب فلانا قطعنا فلانا سنة فسنة تكون ماضي شعبك اسمك اسم قدوس أبانا وقد نزل قسمية من هو بلا خطية رب الحمد الذي بلا خطية يا رب عزبت لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين
5: زك شانسون قدس قدس ماري متى بشي بركات مقدسة تكون معنا أمين.
6: ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح باب وعلمهم قائلا طوبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزنة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأن هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على الجبل ولا يجدون سراجا ويضعونها تحت مكيال بل يضعونها على منارة ويزيء لكل من في البيت هكذا فليزيد نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات.
5: إلا الله وسلم صلاتي ولا تفضل بسم الشباك وحضور كلام قول يا صوت خال الناس في سلام
7: سارت ريك يوك يا عقب نماتي
5: وحيات من طول الدين سال الذي قد طول الدين متى قد طول كتبامي ومن مسلم سوقه قد كنا وانتشت من دسول شهات عالمية اتس كره كمك استمعي كرافتك كائك سسون فنحن بك تحسنك سيشباتكم كوكا قيوم وخلصة مطارة لا ترفض خطب شعاتك أن تتعلمنا الدنيا لكي يقضي وتركنا صيان لأننا قد تمسكنا جدا أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
7: آمين كعيك سسعون صنعون آمين.
8: صنعت خلاصا فوسط الأرض كلها يا المسيح لأن عندما بسط يديك تارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب.
7: سابت ريك ياك يا عجم نماتي.
8: نزودوا لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية عدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة ولدت لها العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك نبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنعد نستحقين الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول نجل هذا نمجد بشكر غير ما يأتي المسيح إلهنا لأنه قوي
7: معظمك يا من نور حقك يا من نقيدك فأدرى قديسة وعيدة إله لكل أتنى مخلص العالم أتوى خلص نفس المجد لك يا سيد ملك المسيح فأغر رسك في شهداء تهليل الصدقين تبعت كنا غفران خطايا نبشر بالسلس القدوس لا توعد ناس قد لا من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدو كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق منك مولود غير مخلوق مساوي له في الدور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ورم العذراء وتأنس وصلب عنا لدى بلاط البنط تألم كبرى وقام بين الأموات اليوم الثالث كما كود وصعد للسموات جلس عن يمين أبي عودا يأتي مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كان قضانا منهم من براء القدس الرب المحيي المنبط من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بنيس هذا مقدسة جماعة رسولية هنا تعرف معودية واحدة في خرطايا تظهر قيامة الأموات حياة الظاهر الآتي آمين
0: يا حمر الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا

Tennen moi epes maro tinge mes nio

0: ديننا ويقبل صلاة وطلبات قديسين منهم بالصلاح لنا في كل حين، واجعلنا مستحقين ان ننال من شركة الأسرار المقدسة المباركة لمغفرات
1: يا
0: خطايانا.
1: رب
0: من
1: ارحم.
0: أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

سبق عن هذه الميدة المقدسة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل

حميدك يا رب خدام هذا اليوم، آبائك الكهنة أخوتي الشماميسة والإكليروس وكل شعب وضع فيه يكونون محاللين، فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم نازل إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس وارث معلمنا ديسكورس القديس أثناس الرسولي، والقديس الأنبا بطرس خاتم شر الكهنة، والقديس الأنبا يوحنا ذبي الفم، والقديس كريلوس وقديس باسيليوس وقديس أوروريوس، من أفواه 318 أمتين بنكيا وال150 بقسطنطين و200 بأبسوس، فما أبي المكرم البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، فما أباء الكهنة، فما حقارتي لأنهم بارك مملوك باسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أندر كلها آمين.

0: Ιωάννης, ο έψι αξιότι εμμόν αιωνά.
1: البولس فصل رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا بركاته على جميعنا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل يسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الأبدين أمين إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي يدعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضي الناس فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح وأعرفكم أيها الإخوة أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها وكنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة على ما سلموه إلي أبائي ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته فأن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم للوقت لم أتبع لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذي قبلي بل انطلقت إلى أرابيا ثم رجعت أيضا إلى دمشق ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر كيف أي صفا ومكست عنده 15 يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين
2: الكاسي يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتاء كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له وليسأل بإيمان غير مرتاب لأن المرتاب يشبه أمواج البحر الذي يخبطها الريح ويردها فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب لأن الرجل ذا الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه وأما الغني فباتضاعه لأنه كظهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبس العشب وانتصر ظهره وفسد جمال منظره هكذا يصبر الغني أيضا في كل طرقه طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون لا يحبوا العالم والأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهواته معه أما من يعمل مشيئة الله فنعيش به

0: رمسيس فصل من أعمال الآباء الرسل الأطهار مشملين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. بعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخواتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب صانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعية الله المقدسة. آمين.
1: آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 23 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن أنتم فيه هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والذلات والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 45 ميلادية استشهد القديس لونجينوس القائد، كان من بلاد الكبادوك، قائد فرقة من الجيش الروماني عينه بيلاطس قائدا لمجموعة الجنود المكلفة بتنفيذ حكم صلب السيد المسيح، فرافقه في جميع مراحل آلامه حتى جبل الجلجسة حيث قام هو جنوده بتنفيذ حكم الصلب. وكان لونجينوس يعلم أنهم صلبوا السيد المسيح ظلما، كما لاحظ احتمال الرب للآلام وطلب الغفران لصالبيه. وعندما رأى أنه قد صارت ظلمة على الأرض كلها، وأن الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، تعجب جدا وصرخ قائلا: حقا كان هذا ابن الله. كما حضر أيضا دفن السيد المسيح وكان حارسا لقبر المخلص مع جنوده. فلما قام السيد المسيح والقبر مختوم زاد عجبه ورفض رشوة اليهود لإنكار قيامة السيد المسيح، وكان يسأل الله أن يعرفه الحقيقة، فأرسل إليه بطرس الرسول فأعلمه بحقيقة شخص المخلص وألوهيته والفداء العظيم الذي صنعه على الصليب، فآمن واعتمد وترك الجندية وذهب ليبشر في بلاد الكبدوك، فآمن كثيرون على يديه وأجرى الله على يديه آيات باهرة، وسمع به بيلاطس فكتب عنه إلى تيبريوس قيصر الذي أمر بالقبض عليه وقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهدت القديسة المختارة مارينا التي غلبت الشيطان، كانت من بنات أكابر أنطاكيا بيسيدية بأسيا الصغرى، كان والداها يعبدان الأصنام، ماتت أمها في طفولتها، فعهد أبوها بها لمربية مسيحية التي كانت المربية تقص عليها قصص الشهداء وما ينالونه من سعادة في الحياة الأبدية، فاشتاقت أن تكون شهيدة على اسم السيد المسيح. رآها الوالي فأعجب بها وأراد أن يتزوجها، ولما عرف أنها تؤمن بالسيد المسيح فزع وطلب منها السجود للأصنام فرفضت بشدة، لطفها كثيرا لكي تزعن له فيتزوجها فلم تطعه، فغضب وأمر بتمشيط جسدها بأمشاط حديدية وتدلك بالخل والجير، ففعلوا بها ذلك، ثم أودعوها في السجن، فظهر لها ملاك الرب وشفاها من سائر جراحاتها. وفي الغد أمر الوالي بإحضارها، فلما رآها سالمة تعجب جدا وأمر أن تعلق على الهمبازين وتعصر بشدة، فشفاها ملاك الرب فوضعها في مرجل كبير به رصاص ساخن فأنقذها الرب، فآمن كثيرون بسببها ونالوا أكاليل الشهادة. ولما تحير الوالي في أمرها أمر بقطع رأسها، فبسطت يديها وصلت وأحنت رأسها للسياف بشجاعة نادرة، فقطع رأسها ونالت أكاليل الشهادة، وقد أظهر الرب من جسدها عجائب كثيرة وما زال جسدها موجودا بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة الروم بالقاهرة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.

0: તમને
1: سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيان وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك.
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا.

0: Conecto cata marcon ageion evangelion to anos
1: Doxos
0: mar.
1: Kyrie.
0: طفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصم بشاعة إنجيل معلمنا القديس مرقس البشير والتلميذ

ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن

فقال له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطي إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدوا يتذمرون على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكن هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه.

0: نوم باسمه الاسم وادوي بي واي بي واي كطابع رن من راتي تبرس وسربر الزبين ومش وساري كنوتي شيلي تنتب كريستوسي اجي يمي ماري نتب كان النوبي ناني بوجه في
1: Και η Βίβλος αυκή ιστός η και

0: ذكر ربنا ولا نخلص نسوى المسيح ناس مصراك محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع
1: يا
0: الرسولية
1: رب
0: هذه
1: ارحم.
0: الكهنة من أخاص المسكون الأخاص يا كل الشعوب وكل القطعان باركم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر النبي العام الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيران ومداخلنا وخارجنا.

0: معطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا. اكتن لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس والذي نقوله. فلتحيا نفوسنا بروح قدوس، ولكن نحن عبيدك موت الخطية ولعلى كل شعب
1: يا رب.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. ناس نطم الصلاة يا محب البشر، اذكر يا رب اتركنا الباب الأنبا بطرس الثاني.
1: يا رب
0: حفظنا احفظوا لنا سينا كثيرة وازمنا سالم يا مكمل رياسة الكانوت المقدسة التي تمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسين والقمامس والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. انعم عليهم وانا بالسلام العافية في كل موضع، وصلوات مصنوعة عنا وكل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عم قول لك مذبحك المقدس الناطق السماء راح دخول. فسارع دوما الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وذلهم تحت رجلهم سريعا، ومفحفظهم بسلام من وعد في كنيستك المقدسة
1: يا رب رحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. ناس من صلاك يا محب البشر، اصبر يا رب اجتماعاتنا باركة.
1: يا رب رحم.
0: أعطيت كلنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع كمشتك المقدسة التوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بها لنا رب ولعبيدك التي ما بدا عبادة الأوثان بالكمال، اقلع من عالم الشيطان وكل قوات شرسكم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفعلت الموليان قد افترق فسد البدع، دا كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن، ذلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة خطوبة.
1: امين يا رب رحم.
0: قوم ايها الرب الى اتفرج جميع اعدائك وليا رب من قدام وجهك، كن مضى اسمك قدوس اما شعبك فليكن بركه قلوبهم
2: إن صوفيا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب طاقة الكل خالق السماء والأرض خير ملا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر، هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مر من العذراء وتأنس صلب عنا لاند بلاس بونتي تألم الكبرى قام بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات أيضا يأتي في مجده الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له ونجده على ولد هاتف الأنبياء كنيسة أيضا مقدسة جماعة رسولية نعترف مع ضياء

بشر، والموت الذي دخل العالم بحصر ابليس سلامته بظهور المحيي الذي ابن هاجنس ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونطاط من السلام الذي من السماوات هذا الذي اجدد الملائكه يبقى

0: على أرض السلام أو الناس المأساة.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والخلة الطاهرة الرسول.

0: وطأ إنه كل دنس وكل غش وكل رياء أو كل فال خبيث أو تذكار الشر الملبس الم وجعلنا وساكنا كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المات السمائية من مسيح يسوع ربنا.
1: بعض بكل مقدسة يا رب. نعم يا رب، نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمع وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، مكفوا بخوف ورعدة.

0: مستحق وعادلون، مستحق وعادلون، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور، المالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس قفوا،
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والأرض.

عندما خالفنا وصيتك برؤية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا أنت أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين

الروح وجعلنا له شعبا مكتما وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته

وصادينا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولد ناس الطوب.

0: لتلاميذ القديسين ورسل طارق قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة آمين.
0: وهكذا الكأس أيضا.

وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل طارق قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموت وتعترفون بقيامه.

0: نسألك أيها المسيح إلهنا، ثبت أساس الكنيسة
1: يارب ارحم
0: روحانية القلب التي للمحبة، فلتتأصل فينا
1: كيرياليسون
0: ليا مبر الإيمان، سهل لنا طريق التقوى
1: يارب ارحم
0: اربطهم الذين يرونهم، ثبتهم
1: كيرياليسون
0: أعطي بهاء للكليروس، نسكا للرهبان والراهبة
1: يا رب ارحم
0: طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للذين في الزيجة
1: كيرياليسون
0: رحمة للذين في التوبة، صلاحا للأغنياء
1: يا رب ارحم
0: وداعة للفضلاء، معونة للمساكين
1: كيرياليسون
0: نجاحا للطلبة، عملا للمحتاجين
1: يا رب ارحم
0: الشيوخ قوهم، والذين في الحداثة يدبهم
1: كيرياليسون
0: غير المؤمنين، ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة
1: يا رب ارحم
0: فلتعظم أهل البدع، ونحن كلنا حسبنا في وحدانية

0: كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدستك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين في أول. نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا البطريرك الأنبات بطرس الثاني وأخويه الروحيين البطريرك الأنطاكي مار أغناطيوس أفرام الثاني وأبونا باسيليوس الأول بطريرك أريت

إياك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرصها وأن تكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف والمحتاج ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس أن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء نزداد كل حين في كل

0: يعترفون يقبل إليك اعترافهم.
1: يا رب ارحم.
0: الخطأ الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك.
1: كيريه ليسون.
0: الذين نجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا مدعوين إلى خدمتك ونحن غير مستحقين.

يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا الأطهار وسلبا والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح

لجوة الله الكلمة الصديق والقديس يوحنا الصابغ الصاب وشهيد والقديس ستيفانوس قيس الشمامسة وأولي الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلم دوسخورس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء والسكان والقديس يوحنا فم الذهب والقديس ثودوسيوس والقديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالايات والقديس غرغوريوس الصانع عجب والقديس غرغوريوس الارماني والثلاثمائة وثمانية عشر المقتدين بنقوى المائة والخمسين بمدينة القسطنطينية والمائة

سزاروس ببرز بتيروس نيم بن يوثا باخون فاتي كونم سوس بف ماثيتيس نيم بن يوثا باشينو تي باشن دي سوس بف ماثيتيس وابن البابا كيرل السادس وابن ابراموس خلفي جزا والقمص من خير بحيرة الميزو وابونا مشوي كامل وابونا اسس الانطوني وارشدياكون حبيب جرجس وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مثل باطهم

0: فليقولوا أسماء آبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا تنعوا في الايمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقل المثرث الرحمات الانباء بفنيوس وابونا بتنور منيوس وابونا بلغو المسعد والمنتقلين مار عبد المسيح وعزيز كامل مختار رفائيل وانتقلت مجد عزيز وفوزة جرجس وهيدي مجدي ورؤوف القمص أيوب. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكاب والتنوت في نوري.

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم لنا

ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام

فلنشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

إله العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

يا معين الملتجين إليه رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمال غير المحصى الذي

اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا

0: ذاتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي إيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت نكسر بذلنا بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك الأرض زلت الغد أتينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح عصا ربنا أن لك الملك والقوة والمجد

0: ديرني باصين
1: اتوب نعمتي
0: استر يا
1: يسوع.
0: رب ضعفي أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث قصر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة نجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حللنا حل كل شعبك كل خطية كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات الهراطق انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رذيل المضاد امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني اذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة الثالث اذكر يا رب آباء الكنيسة الآباء المجتمع الحاضرين معنا اذكر كل الخدام والشمس مرضى شفيهم الحزان عزيهم الذين أضيق يا رب أعطي سلامة أعطي ما اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا ومع روحك ننشد بخوف الله
1: من يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
1: واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين كتاب نعمات يسوع
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين
1: امين
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح

0: ودمنا نويل لهنا هذا هو بالحقيقة يمين.
1: حقاً
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلز لابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لنا القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع العتب غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس البنطي سلم وأن الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده أن كلنا بالحقيقة يوم الموت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة لا طرفة عين يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من أن هذا هو بالحقيقة يمين كل من
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلب عنا وكل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الإصحاح العاشر، في دخول معلمنا بطرس الرسول لبيت كرنيليوس. يقول الكتاب المقدس في آية 24: وفي الغد تاني يوم، يعني السفر خد يوم، دخلوا قيصرية، لأن معلمنا بطرس الرسول كان في يافا وراح لقيصرية، وأما كرنيليوس اللي هو قائد المئة فكان ينتظرهم. كلمة جميلة جدا، فكان ينتظرهم، منتظر ومتشوق جدا إمتى يجي معلمنا بطرس الرسول عشان يكلمه الكلام بتاع السماء عشان يخلص. منتظر ربنا هيعلن له حاجات جميلة جدا. هي احنا اتكلمنا إن الله من أجل صلوات كرنيليوس وصدقاته صعد التذكار، وعشان كده بعت له بعت له بطرس الرسول. الحقيقة ان دي بتكشف نقطة تانية، استعداده هو وقلبه انه يخلص ومستعد وعايز يعرف الحق. دي حاجة مهمة جدا، الاستعداد الشخصي بتاع الانسان انه يسمع الحق او يسمع كلمة ربنا ويدخل في عمق اكتر ويعرف ربنا اكتر. فجميلة جدا. يبقى أما كرنيليوس فكان ينتظره، مش كده وبس، وقد دعا أنسباء وأصدقائه الأقربين، كمان راح دعا حبايبه مقربين منه وأصدقائه وقال لهم تعالوا، في شيء ثمين جدا جدا جدا هيجي لي، هدية عظيمة السماء بعتها اللي هي الخلاص وتعليم معلمنا بطرس الرسول واللي هيدهوله ربنا. أنا عايزكم تشاركوني محبة كرنيليوس لأصدقائه وأنسبائه، وعايز يقدم لهم أعظم شيء هياخده هو كمان. حاسس بقيمته، حاجتين، حاسس بقيمته، بقيمة الخلاص، وفي نفس الوقت هو محبته ليهم. آية 27 يقول: ثم دخل هو يتكلم معه اللي هو معلمنا بطرس الرسول، ووجد كثيرين مجتمعين. كنيسة مجتمعة بسبب هذا الإنسان. يا ريت احنا كمان كده بقى عايزين، وعايزين كمان حبايبنا يعرفوا ربنا، وعايزين نقدم المنفعة للجميع. بعد كده في آية 28 يقول: فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. دي كانت حاجة معروفة على اليهود، ما فيهاش عيب إنه يذكرها، حاجة معلومة. أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. هنا رفع معنوياتهم. أنتم، أنا مش داخل لكم دلوقتي داخل لبيت في دنس أو نجاسة، لا، ده ربنا أراني إن ما طهره الله لا يدنسه الإنسان، إن أنتم أطهار وإن ربنا شايف فيكم حاجات حلوة، وعشان كده هيطهركم ربنا وهيعمل فيكم ربنا بنعمته الكبيرة جدا، لأنكم هم استحقوا من أجل أمانتهم ومن أجل أمانة كرنيليوس وحبايبه ومن أجل إخلاصهم ومن أجل طلبهم إن هم يتطهروا، فأعطاهم الله هذه الطهارة. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا هذا الشوق وهذا الاستعداد وهذا الانتظار إن إحنا نخلص ونعرف أكتر ونزاد أكتر، زي ما بيقول: من له يعطى ويزاد. له إيه؟ له اهتمام، له شوق. ربنا يدينا أن نكون هكذا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الآباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر أرميا النبي، بيقول فيه: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، بمعنى أن الإنسان مش ممكن يقدر يرسم طريقه ويمشي فيه زي ما هو مخطط له أو زي ما هو عايز، مش ممكن، لأن الإنسان قاصر وما يعرفش الظروف اللي بتحصل كل يوم وما يعرفش إيه مخبيه المستقبل. فبيقول كده صراحة: ليس الإنسان يمشي أن يهدي خطواته، لازم مع الأحداث اللي بتحصل دي ربنا يهدي خطواتي، يخليني أتفادى أحداث معينة أو أدخل في حاجات معينة أو في تدابير معينة. الله له خطة في حياة الإنسان، والطريق اللي بيرسمه هو الله، يرسم لكل إنسان طريقه وإزاي خلاصه، طريق خلاصه يرسمه له ربنا ويدبره له ربنا مش الإنسان. أحيانا الناس تفكر في طرق إزاي يكسب أو يعيش في الأرض في الأمور الأرضية، ويخطط ويتكتك ويدبر، ورغم هذا ما يقدرش يهدي نفسه. ما بالنا الأمور الروحية والناس اللي بتدور على خلاص نفسها، الله بيدبر خلاصنا. عشان كده لابد من القيادة، قيادة الله لنا، وده بيتم بروح الله القدوس اللي ادهولنا، روح الله اللي ادهولنا قال: لا أترككم يتامى، أديكم الروح القدس يعلم، يرشد، يبكت، يفهم الإنسان حاجات كتيرة، ينير، يعلن. فالروح القدس ده هو العطية الكبرى اللي يرشدنا فيها ربنا. فاللي بينقادوا بروح الله يقول لنا هم دول بقى أولئك أبناء الله. يبقى أنا ابن لله، لازم تنقاد بروح الله. طب هيقابلني في السكة مصاعب كتير، لا ما تخافش، ربنا عارف إن هذه المصاعب اللي بتقابلك عارف إزاي ينقذك منها وإزاي يحولها للخير، واداك الروح القدس عشان يتعامل مع هذه المصاعب. أحيانا ما نظنه إن هو في مصلحتنا ما يكونش في مصلحتنا، وما نظنه إن هو ضد لينا ويعطلنا ما يكونش ده اللي يعطلنا. فالمهم هي هنا القيادة بالروح، ودي عايزة الروح القدس، صلوات بالروح القدس دايما. عشان كده بيقول مبارك الرب، بيبارك ربنا يعني بيشكره وبيمدح ربنا واللي بيعمله ربنا، بيستعجب منه: يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. كأنه شايلني وماشي بيا كده، وكلمة إله خلصني عن اللي بيخلصنا. عشان كده مش عايزين نزعل لو لقينا في السكة مصاعب بتعطلنا، مشوار رايحينه، مشروع هنعمله، ضيقات جت، متاعب جت، نقول إله خلصنا هو اللي بيحملنا. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلصنا. نزعلش، ما نتضايقش. في إشارة من ضمن الإشارات كده في المرور إن أنا أمشي معاه، يكتب لي سهم كده معوج، يعني أمشي مع المنحنى دوت. فأمشي وأطاوع وأخضع لكل أمور تيجي في حياتي مش أنا مخططها، جت غصب عني أو جت فرضت عليا، أشكر ربنا، لكن أستعين بالله إن هو يسندني ويقويني ويكشف لي ويعلمني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصح الثاني. معلمنا بطرس الرسول وعظ وعظة واحدة، فآمن 3000 نفس. يقول الكتاب المقدس أنه لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وسألوا نعمل إيه؟ سألوا معلمنا بطرس الرسول، ففي آية 38 بيقول معلمنا بطرس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. كلام عملي، مش نخسوا بس وتأثروا بس، لا، هنعمل ايه؟ ومعلمنا بطرس الرسول بيرد العمل، وهو ان انتوا هتتوبوا وبعد كده هتعتمدوا وبعد كده هالروح القدس نتيجة لتوبتكم هيحل عليكم ويديكوا نعمة كبيرة جدا. فيقول بعد كده معلمنا بطرس الرسول أو الوحي الإلهي في آية 40، وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. الحقيقة توبتهم وخروجهم من الشر ما كانش حاجة سهلة، ده هم هيسيبوا أهليهم ويدخلوا في عداوة معاهم لأن العالم هيبغضهم. طرق الشر اللي كانوا يسلكوا مع أهليهم هيقولهم لا احنا مش عايزين نمشي معك في السكة دي، وهيقوموا ضدهم. فعشان كده الموضوع كان مكلف، هيخليهم ان هم يخسروا ويضطهدوا ويتعبوا، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، يقول انه حسب كل الاشياء خساره من اجل فضل معرفه المسيح. لكن في اصحاح في ايه 41 بيقول فقبلوا كلامه بفرح. حلوه جدا كلمه قبلوا كلامه بفرح. الحقيقه الانسان جواه بيستريح جدا لكلام ربنا، للخير اللي في الكتاب المقدس وللكلام الحلو اللي عن التوبة واللي عن القداسة وعن الحياة المقدسة الحلوة المفرحة. فالنفس بتفرح وتشبع وتستريح في ربنا خالقها وفي كلام ربنا خالقها. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، فعلا كملوا بطريقة عملية، اعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. الحقيقة أنا مبسوط جدا بكلمة فقبلوا كلامه بفرح دي، لأن جواهم كان أشواق، رغم أنهم كانوا في خطية لكن كان في أشواق جوا نايمة ومكتومة صحيت لما كلمة ربنا اتقالت، حسوا بنعمة ربنا فقبلوا الكلام بفرح. بس ما اكتفوش بقبلوا الكلام بفرح دي، دخلوا في إيه؟ في سكة عملية. فلأني موجود في الإنجيل عن ناسنا ممكن تقبل الكلام بفرح بس بعد كده ما تكملش، زي البذور أو البذرة اللي سقطت في مثل الزارع على الأرض المحجرة. يقول دول بيشبهوا الناس اللي يقبلوا الكلمة بفرح وحالما ملهمش أصل بقى، فحالما تحصل تجربة ولا شدة يعصروا ويرجعوا تاني، يرجعوا تاني من الطريق. أو اللي يقبلوا الكلام بفرح ولكن هموم العالم تخنقهم بعد شوية وما يجيبوا الثمر. فعشان كده احنا عايزين نقبل الكلام بفرح ونكمل بطريقة عملية، ويبقى في ثمر لكلمة ربنا في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
3: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
4: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
3: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
5: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أشعياء أصحاح 41، بيقول فيه: البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. بيوصف ناس عطشانين جدا زي السامرية اللي كانت عطشانة وجات وقت الظهيرة عشان ترتوي بالمية. مساكين بيوصفهم مساكين، وبائسين يعني حزينة، يعني هم في وجع وحزن، حياتهم ملهاش معنى. لكن هنا بيوعد ويقول: أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لأتركهم. وده اللي حصل مع السامرية. المسيح إداها مية، هذه المية صارت فيها ينبوع حياة، ينبوع ماء حي، وينبوع حياة ينبوع لحياة أبدية لغيرها. بيقول لنا في الآيات دي كمان: أفتح على الهضاب أنهارا. الهضاب دي الأماكن المرتفعة. إزاي يبقى فيها أنهار؟ الأنهار بتبقى في الأماكن المنخفضة. دي نعمة ربنا إن الروح القدس يصل لكل نفس مهما كانت هذه النفس لما تكون عايزة. ويقولوا في وسط البقاع اللي هي الوديان: ينابيع تطلع. أجعل القفر دي الصحراء، الإنسان المقفر جدا واللي ناشف جدا، أجعل القفر أجمة ماء، يعني مية كتيرة تبقى فيه زي البرك، تبقى من كتر المية. والأرض اليابسة مفاجر تتفجر في الأرض الناشفة جدا، تتفجر مية، جداول مية، مفاجر مياه. كل ده الحالة اللي بيحولها ربنا للإنسان البائس اللي بعيد عن ربنا، الخاطئ اللي حياته ملهاش معنى وحزينة، يحولها لحياة فرح وروى وتبقى لها معنى. نتيجة لكده يقول لنا في آية 19: أجعل في البرية الأرز والصنط، دي أشجار كلها، والقاس وشجر الزيت، أضع في البادية السرو والسنديان والشربين معا. طبعا الأرز ما بيطلعش في البرية اللي هي الصحراء، لكن بيطلع في لبنان حيث المية الكتير. هنا هو وعد من ربنا يخلي الإنسان مثمر ويخليه يبقى حياته لها معنى لما الروح القدس يعمل جواه. فعشان كده في مزمور 65 يقول: تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا. إذا كان الله يهتم بالأرض المادية، ما بالنا الإنسان اللي اتقال عن القلب بتاع الإنسان إنه هو أرض في مثل الزارع. فالله يتعهد الإنسان ويتعهد قلبه ويجعله يفيد أفراح وغنى تغنيها جدا. سواق الله ملآن ماء، معنى كده أن الروح القدس كريم وبغزارة بيعطى كتير قوي، والروح القدس قادر يعمل في الإنسان أعمال عجيبة جدا تهيئ طعامهم، لأنها هكذا تعدها. عشان كده الفرح اللي في حياة المؤمن نتيجة للغنى بتاع الروح القدس والثمار والمعنى اللي في حياته والأعمال اللي تخليله الثمر اللي يخليله أعماله اللي تخليه يعملها بالروح القدس اللي تخليه حياته معنى. فبيقول في مزمور 65 أيضا يقول: بفرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. يبقى أورشليم هتبقى بهجة. مين أورشليم دي غير النفس البشرية؟ ومين أورشليم غير الكنيسة؟ بهجة وشعبها فرحا. فعلا ثمر الروح عجيب جدا وغني جدا، زي ما بيقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا: أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وإيمان. حاجة عجيبة جدا الإنسان المؤمن ده، وحالته تبقى جميلة جدا، أفراح وأمجاد عظيمة ولها معنى. ربنا يدينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة تعبير بيتقال في الكتاب المقدس خصوصا على العهد الجديد، لأن كانت نبوة من العهد القديم بتقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. الكلام ده على العهد الجديد. إيه العهد ده بقى؟ أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إحنا نتأمل في التعبير ده، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. التعبير ده أول مرة سمعناه في الإنجيل، سمعناه في سفر الخروج لما ربنا طلب من موسى أن يخرج شعبه من أرض العبودية، أرض مصر في الوقت ده، ومن تحت عبودية وذل فرعون، ويوديهم البرية عشان يعبدوه هناك. ودي كانت خطوة أولى علشان بعد كده يوديهم أرض كنعان، الأرض المباركة التي تفيض لبنا وعسلا. ودي كانت رمز لخروجنا إحنا من تحت عبودية إبليس، و ان احنا هندخل كنعان اللي هي السماء، بس في النص في البرية هنعبد ربنا اللي هي الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي بنجاهد فيه وبنحب ربنا. المقطع ده او الوعد ده فيه حاجتين: اتخذكم لي شعبا واكون لكم الها، فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي اخرجكم من تحت اثقال المصريين. تكونون لي شعبا دي معناها رعايته، عنايته، محبته، لأنه في البرية رعاهم عمود نور بالنهار وعمود نور بالليل وعمود سحاب بالنهار يظلل عليهم، يأكلوا المن اللي نازل من السماء، يشربوا من الصخرة، الله يحفظهم، ثيابهم ما تتقطعش وما تتهريش وما تدبش، اللي في أرجلهم الصنادل بتاعتهم تفضل سليمة ورجلهم ما تتورمش، رعاية الله ليا. يبقى أنا لما أطلع من العالم بشروره وأختار الله وأخصص له وأكون له وأبقى عايش له، هو يرعاني كشعبه. بقت النقطة الثانية، والنقطة الثانية مرتبطة بالنقطة الأولانية، إن الأول أنا لازم أتخذ إله، فعشان كده أتخذكم لي شعبا وإيه وأكون لكم إله. فيعني إيه أتخذوا إله ليا؟ يعني أحفظ طرقه زي ما بيقول هنا في صمويل الثاني، لأني حفظت طرق الرب ما عصاش أوامره لم أعص إلهي. جميع أحكامه أمامي أحطها قدام عيني، وصايا الله وفرائضه ما حدش عنها أبدا وعيش بيها. وبكده هنلاقي ربنا اتخذني له الشعب له، وأعيش مع الله، الله يميزني زي ما كان بيميز بني إسرائيل بالسلام وبالنعم وبالبركات، مش بركات أرضية بس، البركات الأرضية دي بسيطة، لكن شعبه له خصوصية، عنايته، رحمته، محبته، يعلمني، يفهمني. فعشان كده هنا أقول ولكني أميز في ذلك اليوم بن أرض جسان اللي كان عايش فيها إسرائيل، حيث شعبه مقيم حتى لا يكون هناك اللي هي الضربات دي، ضربة الدفان اللي كانت موجودة، لكي تعلم إني أنا الرب في الأرض. فهو الرب هيميزني ويرفعني زي ما ميز يوسف الصديق في أرض غربته، ودانيال في السبي، وناس كتيرة الله يقف ويسندهم وينجحهم ويفرحهم ويباركهم. ربنا يدينا كلنا نصيب الصالح، نكون شعبه ونتخذ إلها نطوع ونحب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أليسوني مس أسي أس أبتير أبان تكراتور بنجيات رياس أليسوني مس بشو سفنو تنتنجوم شو بالمنجو من تنفو سسخن سوك هيك هيك إبن إيروك. اللهم جعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليومي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

تور فيوتن بن شويسو بن نوتو بن سوتير إسوس بكريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

0: سؤال توت الباطي قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: فايت انتي هو تنطب انتك.

المواقف وبين القمامص، بين القصوص وإخوتنا الشمامسة، بين الرهبان وأمهاتنا الرائبات، وبين العلمانيين وعنياح كل المسيحيين، كي المسيح إلى أن ينيح نفوسهم أجمعين في

0: أرحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس ممنوع مجدا إلى الأبدانين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبدانين. مبارك أنت يا رب، علمني عدلك. مبارك أنت يا رب، فهمني حقوقك. مبارك أنت يا رب، أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم الكروب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد. أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات تحقق بكل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نريح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا، واقبل طلبتنا اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبدانين. السلام لك نسألك يا طال القديس الممتلئ مجدنا العذراء كل حين والإيدة لله أم المسيح. اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي وردت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه. اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: ايتها العذراء مريم ويلده الاله القديسه الشفيعه الامين الجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا.
1: السلام لك يا ترى عذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه، السلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل. نسالك اذكرينا ايتها الشفيعه المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا.

0: ميشن رو نفتش رامي ولخم بك بوس اوسيت شول بن روماتا
1: شيريني اوتي ورسون سور من ليسيني شير بشوشن تي بن غرسن بغمان منو اي
0: انتي وري بمي اوتي بروستاتي سيت نوت نارين بن شيش بخريستوس فكان النوفي نون ايفور
1: شش فينال شيان جيروس اويرات بيرم نسم بيم سوم بيبان تو كراتور شمشم ميستيريو اتي
0: خيل بيبي ويد غبريل بماسنا رافائيل بيبي ما شوم تكتبتي بوس انت تريس
1: سوري يلصدك يلصراسي نمناني ينير شرويني يسوى تول من بني يسوى
0: شيرو بني سيراف مني يسرو نوس من شوي سنقوم بفتنزو ناسو ما توسو تفاي خبي ارما انسيو
1: 24 قسيسين في كنيسة الأفكار يسبحون بيلا

0: رب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس وانديراوس ويوحنا ويعقوب
1: وفيلبس ومتى وبرثلماوس وتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي
0: تداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا
1: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا.

0: نزل ربنا عن مسيح القديس استيفانوس الذي تأويله الإكليل
1: الذي كشف له الله أسرارا عظيمة واستنار وجهه مثل وجه ملك
0: الذي رأس مفتوحة وربنا عن مسيح عن يمين أبي والذين يرجمونه كان يطلب من أجل خلاصه
1: صريخا قائلا يا رب يسوع المسيح اقبل روحي إليك ولا تحسب هذه الخطيئة.

0: الحق ولبسك لي للشهادة غير المضمح.
1: سلام لك أيها الموجد الذي لربنا يسعى المسيح القديس استيفانوس الذي تأويله الإكليل.
0: اطلب من الرب عنا يا رئيس الشمس المبارك استيفانوس الشاهد الأول يغفر لنا خطايانا.
1: سبع سنين أكملها القديس جورجيوس سبعين مركم لنافقون يحكمون عليه كل يوم.
2: لم يقدر أن يميلوا أفكار الإيمان المستقيم ولا عظم محبتي في الملك المسيح.
1: وكان يرتل مع داود قائلا أحاطط بجميع الأمم لكن باسم يسوع إلى أن انتقمت منه.
2: عظيمة هي كرامتك يا سيدي الملك جورجيوس المسيح يفرح معك أورشليم السمائية.
1: سلام لك أيها الشهيد.

0: نفسه فمزي الحياة الباطلة.
1: القديس أفامينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد.
0: باز النفس للموت.

0: ذات العالية لثلابين الطوبوي سيد العظم أنبنطونيوس
1: إذا الذي صار لنا مرشدا ومنا خلاص ودعانا بالفرح إلى الحياة الأبدية
0: فاخر فضائله أعطى الفرح لنفوسنا مثل العنبر المزهر في الفردوس
1: فلنثبت بالحقيقة في الإيمان المستقيم الذي العظيم أنبنطونيوس صارخين قائلين
0: طلبت فوجدت سألت فأخذت قرعت وأؤمن أنه سيفتح لي
1: سلام لك أيها سلام لأبينا أنبنطونيوس مصباح الرهبنة سلام لأبينا أنباب الحبيب المسيح
0: مطلوبا من الرب عنا يا سيدي الأبوين وحب أولادهما أنبنطونيوس وأنباب لا ليغفر لنا خطايانا
1: كل الأبرار الذين كملوا أتعب فضائل متضايقين متألمين والعالم

0: لما صف لبس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا. شو
1: لوب من
0: بنسول
1: الرب عنا يا
0: شو
1: مصاف
0: بنسول
1: لبس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا.
0: شو بنسول
1: شو بينسوا أرسم سرقهم خيمات شو شو بين صور سوم سرقون خيمات شو سي ترخين خيتو شين سنفتلين سو توكوس ام برسين سنسيين بين
2: ماتي هم في طار ماس بن سوتير ناغاس تبولين خيسي بلار تفسمنا انت بهيريني
1: سلم لك ايتها العذراء الملك الحقيقي السالم الفخري

جسم ناظمك ام النور الحقيقي، ونمجدك يا العذراء القديسه والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم. اتوخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم بالحقيقة.

0: المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور،
1: نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساور الاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عن مرعات بلاط البنت، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس له انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة المغفرة الخطايا.

بخوف أمام الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فاصلهم بشارة الإنجيل لمعلمنا مرمت البشير.

بركات على جميعنا. عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزة لشعبه، والصديقون يفرحون ويتهللون.

يرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتقدمون أمام ملوك.

0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الآب ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فإذا طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تتممون جولان مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان.
1: والمجد لله دائماً.

0: المكرم رئيس الأساقفة بطر أركان الباب الأنبا تواضروس.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا وبطريركنا البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
2: يا رب ارحم.
0: حفظني.

0: تنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعنا نحن بين البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا
1: يا
0: خطايانا.
1: رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: اسعدها كمقدارها كنعمتك.

فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ

شريرة، اسحقهم وأزلهم تحت أرجلنا سريعا الشقوق وفاعلها ابطلها، ولينقض افتراق فساد أعداء أهل البيت، فساد أهل البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب، مثل كل زمان والآن أذلهم، حل تعظمهم، عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا، اجعلهم كل

0: المسيح هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعز والسجود طريق بك مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين. أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن بخريستوس سوس بن شويس إن بيون سو كيرية
0: إيريني باسي
1: كرمنا معطي يسوع.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكرمة الله الآب قطع كل الربطات خطايانا من قبل الألم مخلصا محيا أذن فقط تلاميذ القديسين ورسالة مكرمين قائلا أكبر الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وفقت لمسك تموع عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا مقدس الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمن في كنيستك المقدسة أن يغفر الخطايا الأرض وبتح كربة الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضع في هؤلاء المنحنين برؤوس المقدس الأقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا وكنا أخطأنا لك إن كان بعلم أو بغير علم جزء القلب أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. فأنت أيها السيد العالم ضعف البشر كصال الحب للبشر اللهم نعم لهم تخن خطايانا باركنا طاهرنا حالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة لأنك أنت هو إلهنا ولبك المجد والإكرام والعزة والسجود مع بك الصالح الروح القدس الموحي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين.

قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا ولحم قصص المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعزة والسجود، طريق بك مع الروح القدس الموحي المسولك الآن وكل أوان دهض كل أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك قومس كسرتها فدك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمه ومن خطيئتي، طهرني لاني عارف باسم خطيئتي امامي في كل حين، لك واخذ اخطات والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في اقوالك ضد الحكيم، لاني هنزل بلا سمح بابي وبخطايا ولدتني امي، لانك هكذا قد احببت الحق اذ اوضحت لي غامض حكمتك ومسترتها، تمضي علي زفاك فاطر تغسلني فابلغ درسا من السلف، تسمعني سرورا فرحا وتبتاج عزم مسحق، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اثام، قلبا نقيا اخلف فيا الله روحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، وبروح رئاسة عبدني فعل ما سوطوكك من فكونا يركرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، ارتاج لسان بعدك يا رب، افتح شهتي فهم تسبيحك، لأنك لا أصد زبيحة كنت الآن أعطي، ولك لك لا أصدر محرقات في الزبيحة لأهل روح مستحق، القلب المكسر ومتواضع لا يزوله الله، إنعم يا رب ما صدق عصيون من أصار أورشليم، حينئذ صوت زباح البر قربان ومحرقات وخربون على زباحك العجول، هللوا يا مقدمة صلاة نص الليل، قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا، عندما نقف أمامك جسديا انزع عن عقلنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونصل إلى فوق التمجيد.

0: زقصاص يوسي يوسي من قدوس قدوس قدوس فصم شاطرين جين معلمنا القديس مريم التبشير والتلميذ الطاهر بركة أجمعين آمين.
1: حينئذ يجب ملكوت السماوات عشر عذراء خزنا صباح النهار قرنا استقبال العريس خمسة من هنا كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصباح النار لم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا فناتهن مع مصابيحهن ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هو هذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا زينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وياكنا فاذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلن مع العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.

فهو ذا الفتن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يكدو مستيقظا، أما الذي يكدو متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملل.

من مدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي

وضعنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر أبانا للسماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن عقولنا نفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رص الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل قصرة أسامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة، شفاعة سيدتنا كلنا ويأتي إله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنم، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي كل الخلاص لأجل معه بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهر حياتنا، شدنا العام بصيات، قدس أرواحنا، طاهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا ملائكة قديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين، نصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. قطعة تنسينو تين.

تني تشسيم منعظمك يا أم النور الحقيق والمجدك أطلع عزار قديس أولية الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين.

المخلوق مساورا في الدور الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبره وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس من قيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المثق للآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة خطايا

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك،

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، وسلام الله يكون معاكم، تعيشوا وتصلوا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار، الأصحاح التاسع، آية 31 ل 35، وفيها بيبين سفر الأعمال الجانب تاني من جوانب الكنيسة. ليست الكنيسة كانت تعاني من اضطهاد فقط وآلام فقط، ولكن الكنيسة كانت كنيسة مجيدة تتمتع بسلام وبنمو ومعجزات وبعمل إلهي وبصلة عجيبة بالرب يسوع. عشان كده يقول في آية 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، هنا بقت اليهودية، الجليل، السامرة، فكان لها سلام. يبقى في سلام، سلام مع ربنا يسوع المسيح، وفرح من خلال العبادة والتعزية والمحبة والوصايا الإلهية اللي شافوها جميلة جدا. فبقى في سلام، سلام جوه القلب. يقول: وكانت تبنى كل يوم في زيادة وفي نمو، وتسير في خوف الرب. الكل ماشي بمخافة ربنا وصيته اللي بيعملوها بدقة. وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر، بتكتر يوم عن يوم، الكنيسة بتنمو نمو شديد جدا ومضطرد جدا. ويقول: وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع، يبقى معلمنا بطرس الرسول والرسل كانوا قاعدين في أورشليم، كان بيطلع من أورشليم ويعمل افتقاد للكنائس دي وهو مارر في هذه الكنائس وهذه البلاد. وهو يجتاز بالجميع نظر أيضا للقديسين الساكنين في لدة، راح بلد لدة للقديسين عشان يفتقدهم. فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين، مريض وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. يبقى هنا دي معجزة شفاء. الحقيقة معجزات الشفاء ما كانتش فقط لغير للأمراض الجسدية، أمراض نفسية، أوجاع، ألائل، أتعاب من أنواع كثيرة. عشان كده كان السلام اللي بيحكي عليه في الأول إن الكنائس كانت بتتمتع بالسلام، ده يعبر عن الشفاء النفساني والروحاني اللي بقت في الجميع، وده الشفاء الجسداني اللي كان بيبقى دليل على القوة العظيمة الروحية اللي كانت بتعمل في الناس. يبقى إذن هنا الحياة مع ربنا البعض بيتخيلها كلها ألمات، كلها أتعاب، كلها مشاكل، كلها ضيقات، كلها حروب. لا، في جانب إيجابي جدا جدا جدا. هذا الجانب الإيجابي جدا هو سلام مع الله، محبة مع بعض، خوف لله، ثمر تكاثر، تعزية ونعم في وسط الضيق والشدة. يا ريت ما نبكيش دايما نقول احنا مضطهدين وتعبانين وحروب، لكن نتمتع ايضا بالجانب الايجابي زي ما علمنا بولس الرسول بيعلمنا، يقول: افرحوا في الرب واقول لكم ايضا افرحوا. لالهنا كل مجد وكرامه الان لابد الابد كلها، امين.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: الكنز بتاعنا النهارده من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا، بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. ودي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول إن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة دي بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعت ربنا هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعت ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي، فبالتالي بيرعاني. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن ولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لموا كسروا. ده إيه دي؟ جاي منين دي؟ دي جاي من بركة ربنا. اللي فرعون يوصي أن هم يقتلوا الولاد، الولاد يزيدوا وربنا يدي نعمة. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الأسر زي ربنا يديله حكمة، يديله نعمة، يديله بركة، بحيث يبقى الناس تحس إن ده تبع ربنا وإن ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيرة، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر. لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا إن الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم، فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا، فيخافوا منك رغم إن هو مسالم، مش بتاع لحرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله إداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيره عدو الخير عشان يضعفنا، يقول لك ان انت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. ابدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني ان شعوب الارض ترى ازاي هيبه ربنا اللي عليا، ويقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الاباد كلها امين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل أصحاح العاشر. في هذا الجزء ظهر الملاك لكرنيليوس. كرنيليوس كان راجل أممي، قائد 100، ما كانش يهودي. وهذا الرجل كان بيقول الكتاب المقدس انه بيصنع صدقات، فبعت له ربنا ملاك وقال له كده، يقول في آية 3: فرأى ظاهرا في رؤية نحو الساعة 9 من النهار، يعني حوالي الساعة 3 الظهر، ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كرنيليوس. بيكلمه بصفة شخصية كأنه معروف لله وللملاك، مش أي حد كده أو نكرة، لا ده أنت معروف يا كرنيليوس وعين ربنا عليك، يعرفك من زمان. فعلا ربنا يعرفنا كلنا، لكن دي معرفة شخصية بسبب حاجة هنعرفها دلوقتي. فلما شخص ليه ودخل الخوف، خاف كرنيليوس من شكل منظر الملاك وهيبته. يقول كده الكتاب: قال: ماذا يا سيد؟ فقال الملاك، قال إيه بقى نسمع؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. الصلوات بتصعد، الصدقات بتصعد، دي الصدقات اديها الناس هتصعد. صعدت هذه الصدقات أمام الله، والصلوات اللي بيصليها طلعت قدام الله. ونلاحظ كلمة صعدت تذكارا. تذكارا دي كما لو كان تذكار بيفكر، عارفين التذكارات بيعملوها عشان تفكر بتذكار معين. الصلوات والصدقات قدام ربنا بتفكر الله. طبعا الله ما بينساش، لكن عايز يقول انها كائنة امام الله، امام عينيه ربنا، مبسوط بيها وفرحان بيها. وعشان كده بيعتز الله بكرنيليوس وبعت له ملاك يكلمه باسمه الشخصي: يا كرنيليوس. الرحمة اللي عملها كرنيليوس والحب اللي قدمه كرنيليوس في هيئة الصلوات والرحمة اللي فيها في هيئة الصدقات قدام ربنا. جميل قوي ان الواحد يبقى في الارض وقدام الله محبته لله ومحبته لاخواته. عشان كده بقول له: والان ارسل الى يافا، لان بطرس الرسول كان في يافا في الوقت ده، رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس. روح استدعي سمعان. هنا الله عايز يعلم ويرشد كرنيليوس لطريق الخلاص. هو يعرف ربنا وخائف ربنا، لكن ما يعرفش، عايز يرشده أكتر لمعرفته. أنعم عليه بمعرفته، معرفته هو وخلاص نفسه، وإنه يدخل في الإيمان أكتر ويدخل في التفاصيل إيمان أكتر، وياخد نعمة المعمودية والسر، وياخد نعمة الأسرار ودم المسيح يبقى عليه، وياخد في السماء مجد في السماء، لأنه هنا هو محبوب ومرضي عليه. يبقى اللي يرضى عليه ربنا يخلصه، يديله الخلاص. صحيح اللي الخلاص ملوش تمن لأنه غالي جدا، دم المسيح مفيش قصاده لا صلوات ولا صدقات توازيه، لكن الله في محبته يذكر كرنيليوس ويرضى عليه ويديله خلاص نفسه. ياريت كلنا كده واحنا بنعمل اي شيء نقول له: ربي اذكرنا رب بالتضاع، احنا ما يستحقش، واللي بنعمله ده ما يسويش حاجة، ومش هو ده تمن الخلاص، لان تمن الخلاص دم المسيح له المجد. لكن نقول له: اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت، زي ما كان بيقول كده نحمية لهذا الشعب، الخير اللي بعمله بقول له: انا بتودد ليك يا ربي، وبالتضاع كده بقول لك: يا ربي حبك يا ربي وحبيب اخواتي، وعايزك انا هعمل رحمة عشان ترحمني انا كمان يا رب، اذكرني يا رب وتحنن عليا. وكده الله يبقى اللي احنا بنعمله الحب ده يصعد امام الله ويشوف ربنا، لان الله يستثمن هذا الحب ويشوف الحب والمحبة الجميلة اللي بنقدمها ويذكرنا من اجلها ويخلصنا من أجلها ويرضى علينا من أجلها، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الآباد كلها، أمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، أصحاح الرابع آية 9، بيقول: وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. هنا بيتكلم عن نزول المسيح للمجد للجحيم بعد الصليب عشان يحرر النفوس اللي كان قابض عليها الشيطان ويديها الحرية ويفك قيودها، لأنه على الصليب المسيح غالب، وعشان هو غالب قدر إن هو بقوته ينزل إلى الجحيم ويحرر تلك النفوس. فبيقول إنه اللي نزل للجحيم بقوة وعظمة أيضا قادر إن هو يصعد، وصعد فعلا للسماء، وده عن صعود المسيح. صعد للسماء فوق جميع السماوات عشان يملأ الكل. يملأ الكل معناها إنه يبعت لنا الروح القدس فنمتلئ من نعم الله الكثيرة. فالصعود يساوي نصرة المسيح وقوته، وبالتالي المسيح له المجد جلس عن يمين الآب وأرسل لنا الروح القدس. المسيح له المجد جلس عن يمين الله، بمعنى اليمين بمعنى أنه له سلطان وله كرامة عظيمة جدا اليمين، وله قوة يمين الآب. وإذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. طبعا لما مضى للسماء المسيح له المجد، مضى ومعاه جسد بشريتنا، فدي كرامة لنا إحنا، لأنه هو له الكرامة من قبل التجسد، هو الابن الوحيد وله المجد. لكن هنا بقت البشرية خدت كرامة عظيمة جدا، والمسيح له المجد هو البكورة بتاعتنا، لأن كلنا هيكون لنا نفس هذا المصير، ان احنا نصعد للسماء ويبقى لنا مكان في السماء. فمضى الى السماء، يقول ملائكة وسلاطين وقوات مخضع له. هنا بيتكلم على الصعود، ازاي كان في كرامة عظيمة جدا، ملائكة وسلاطين وقوات مخضع له. قوات مخضع له دي فيها اشارة للشيطان اللي بقى مهزوم وخاضع له وما بقالوش سلطان. الشيطان هو رئيس مملكة الهواء، ما بقالوش سلطان، والمسيح طالع بجسدنا هنا، هو الشيطان مخضع وتحت الأقدام المسيح له المجد، وإحنا أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا النصيب الصالح، إن إحنا نبقى ثابتين في المسيح عشان نصعد. من الآن يكون قلوبنا وعقولنا زي ما بيقول في القداس الإلهي: أين هي قلوبكم؟ نقول هي عند الرب. وفي النهاية خالص المسيح له المجد هيجي وياخدنا تاني عشان نكون في السماء معاه إلى الأبد، ونكون معه ونملك معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.